عربية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه رفض الحقائق التاريخية وإزالتها من الذاكرة مستحيل، وحديث آخر تحت عنوان العلاقات الأذربيجانية الأوكرانية، الدعم الاستراتيجي، الشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة. وحديث آخر تحت عنوان الطاقة ونقل والتطور، آفاق التعاون الأذربيجاني الجورجي.

هنا باكو. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه رفض الحقائق التاريخية وإزالتها من الذاكرة مستحيل. يحاول الجانب الأرمني في الأزمنة الأخيرة أن يثير للعالم أجمع أن تدمير المباني القديمة والمتضررة في خانكاندي إبادة ثقافية، لكن الحقيقة مختلفة تماما، لأن المباني المدمرة ليست مواقع تاريخية بل منشآت بنيت في فترة احتلال 30 عاما انتهاكا للسيادة الوطنية الأذربيجانية. أسفرت هذه الانتهاكات عن تشويه الهندسة البنيوية للمدينة، وكان القانون الدولي والعدالة التاريخية يجعلان تدمير عدد من هذه المباني أمرا ضروريا بسبب كونها رمزا من رموز النظام الانفصالي السابق. أما الفندلية الثقافية الحقيقية فارتكبتها أرمينيا بنفسها، مسخ الذين يثيرون اليوم كحماة للتراث الثقافي مئات المواقع التاريخية الخاصة للشعب الأذربيجاني على أرمينيا بشكل ممنهج من على وجه الأرض. تؤكد المستندات الأرشيفية على أن محافظة إيروان كانت تكتظ بالمساجد والخانات والمدارس، لكن دمر جزء كبير منها أو أصبحت مظاهرها مشوهة. يعود تاريخ الممارسات الفندلية الأرمنية ضد المواقع التاريخية والدينية والثقافية إلى فترة ما قبل إسكانهم في القفقاز الجنوبي. خلال أكثر من 200 عام نفذت سياسة الإبادة الثقافية من حين لآخر ضد شعبنا. تمت تسوية المواقع التاريخية والدينية التي ترمز إلى الهوية الوطنية لشعبنا بالأرض، وتعرضت لعملية التزييف أو الدمار الكامل. بالرغم من هذه الأعمال الفندلية، فإن إنكار الحقائق التاريخية وإزالتها من الذاكرة أمر مستحيل. شهدت المواقع والكتابات المنقوشة على الحجر والمقابر التي تعكس هويتنا الوطنية دمارا واسعا، وتعرضت لعملية التزييف. منذ عام 1988 تطورت الأمور نحو الأسوأ. من الواجب اعتبار الممارسات من هذا القبيل التي تستهدف التراث التاريخي والديني والثقافي جريمة ليست فقط ضد الشعب الواحد بل ضد البشرية بأكملها. إن اكتشاف هذه المسألة عبر صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية والفيديوهات وكذلك وثائق أخرى يجعلها ليس فقط قضية تاريخية بل قضية متعلقة بالقانون الدولي والمجتمع الدولي. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه رفض الحقائق التاريخية وإزالتها من الذاكرة مستحيل.

0: Nuriye bilmedi.
1: Mehabbetim
2: هنا بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه العلاقات الأذربيجانية الأوكرانية، الدعم الاستراتيجي، الشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة. تعتبر زيارة الرئيس الأوكراني الأخيرة إلى جمهورية أذربيجان من الأهداف الهامة والمثيرة للغاية على الساحة الجيوسياسية الواسعة. تكتسب هذه الزيارة أهمية كبيرة لصفقات من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، بل على خلفية التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها منطقة أوراسيا. تناول لقاء منفرد وموسع بين رئيسي البلدين في مدينة قبلة الوضع الحالي للعلاقات الثنائية الواسعة. عاد الرئيس إلهام عليف في مؤتمر صحفي عقب اللقاءات إلى الأثان، زيارة قام بها إلى كييف في يناير من عام 2022، أشار إلى أن تبادل الآراء التي أجراها مع الرئيس الأوكراني والاتصالات التي تلتها رفعت العلاقات الأذربيجانية الأوكرانية إلى مستوى عال. قال الرئيس إلهام عليف في مؤتمر صحفي في مدينة قبلة إننا نتعاون اليوم في عدد من المجالات. أوضح بأنه تم التأكيد على هذا التعاون مرة أخرى اليوم، أشار إلى وجود التعاون في مجال الطاقة إلى جانب الحوار السياسي من بين القضايا التي نوقشت اليوم. أود أن أشير بصورة خاصة إلى وجود التعاون في مجال الطاقة. هناك إنجازات تحققت بالفعل، لأن شركة النفط الوطنية الأذربيجانية تعمل منذ سنوات طويلة في أوكرانيا بنجاح. في الوقت نفسه هناك آفاق واسعة

ومشاريع مشتركة، نوقشت المبادرات المشتركة بما فيها المسائل المتعلقة بتوظيف الاستثمارات اليوم بشكل مفصل. لا شك أن رفع التبادل التجاري يقع في مركز اهتمامنا. قد تجاوز التبادل التجاري نصف مليار دولار، لكنني آمل بأن هذا الرقم سيزداد في السنوات القادمة لأن هناك آفاقا واسعة لتحقيق هذا. كما جرى خلال لقاء الرئيسين تبادل الآراء حول التعاون العسكري التقني الذي له آفاق واسعة. أجرينا تبادل وجهات النظر بشأن التعاون العسكري التقني، وهناك آفاق كبيرة جدا في هذا المجال. يتطور مجمع الإنتاج العسكري في كل من أذربيجان وأوكرانيا على السواء، وهناك فرص واعدة جدا للتعاون في مجال الإنتاج المشترك وبشكل عام في القطاع الصناعي. جرى الحديث حول هذا الموضوع بشكل مفصل، وإننا نريد تعميق تعاوننا في مختلف المجالات. تطرق الرئيس الأوكراني في المؤتمر الصحفي إلى إمداد أوكرانيا بالطاقة، وقال إن أوكرانيا تلقت في الفترة الصعبة 11 حزمة مساعدات من أذربيجان، وعبر عن شكره على هذه المساعدات. إنه شكر أيضاً نظيره الأذربيجاني على المساعدة المقدمة للأطفال القادمين من أوكرانيا. تتعمق العلاقات الأذربيجانية الأوكرانية في الفترة الحالية. لا تزال القضايا الأمنية الإقليمية وتوسيع مسارات النقل والمشاريع الاقتصادية الجديدة تعتبر من الاتجاهات الرئيسية للتعاون. يشكل الدعم المتبادل والشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة ركيزة للتعاون اللاحق. أيها السيدة والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه العلاقات الأذربيجانية الأوكرانية، الدعم الاستراتيجي، الشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة. علم صوتي، الإذاعة الدولية 85.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85. هنا باكو. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثاً عنوانه الطاقة والنقل والتطور، آفاق التعاون الأذربيجاني الجورجي. ازدادت العلاقات الجيواقتصادية بين أذربيجان وجورجيا تعززاً في السنوات الأخيرة وارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، يجعل التطور الاقتصادي السريع وبيئة العمل جورجيا بلداً جذاباً للمستثمرين الأجانب بما فيهم الأذربيجانيين، أكد الرئيس إلهام عليف أثناء زيارته الأخيرة إلى جورجيا. على أن حجم الاستثمارات الأذربيجانية في جورجيا يبلغ 3.7 مليار دولار. يرى فخامة الرئيس بأن الأسباب الرئيسية لهذه النجاحات هي الاستقرار السياسي الذي تشهدها جورجيا. إن التعاون في مجال الطاقة أحد العناصر الأساسية بين البلدين، يزيد تصدير النفط والغاز الأذربيجاني وكذلك موارد الطاقة لبحر قزوين إلى الأسواق العالمية عبر جورجيا من أهمية هذا التعاون. تلعب المشاريع الضخمة مثل خط أنابيب النفط باكو تبليسي جيهان وممر الغاز الجنوبي دوراً كبيراً على المستوى العالمي، وتعزز مواقع أذربيجان وجورجيا كالشريكين موثقين بهما. من الناحية الجيواقتصادية، تتركز الدول في العصر الحديث على مسارات الطاقة والنقل والتجارة لزيادة نفوذها. من وجهة نظر هذه، تبرز أذربيجان وجورجيا إلى الواجهة كلاعبين اقتصاديين رئيسيين في القفقاس الجنوبي. عموماً يعتبر التعاون الأذربيجاني الجورجي نموذجاً للاستقرار والتنمية بنتيجة النهج السياسي الصحيح لأذربيجان التي تقع على تقاطع الشرق والغرب. تحولت هذه الشراكة إلى قوة اقتصادية وسياسية ملموسة لضمان السلام والتقدم في القفقاس الجنوبي. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى حديث عنوانه الطاقة والنقل والتطور، آفاق التعاون الأذربيجاني الجورجي.